0: صباحه مران.
1: صباح وليش؟ صباح وغلا وليش؟
0: عنيس
1: وغلا أقول في السر وفي السلام ولا صباح ومرنا
0: صباح ومرنا وانيس
1: كنا ما تبغى خوتك قطعة ما سمولة أمير
0: أي من النيس Impagale ho fedile madi alle fili tba ha o morena ntatentsenga wa mosia ale ha ntate molomatang.

0: او مرن من ما سبوله
1: طب طان
0: سريا قاكي بلو مرن من ما سبوله لو مهاب
1: طب ما تقول
0: ايمن ايمن ايمن

0: صباحها ومرين
1: صباحها ومرين
0: مرين ومسيسي
1: مرين أكو خيسي سوهوانا غتلغي بلي تبوه بيكوكو بتولي تشوفيو وباني كوانا ولمتولوه كبالي ماتلاهون صباحها ومرين
0: صباحها ومرين ومرين ومسيسي
1: كابون شوانيش
0: محا
1: Mahau amagana kuna Jesu Kristi kwa panele matiri swamo yao halerela. Mahau na etili ba na ba Israelo ba etili salovatele rufbe. Mahau ono polisi ba na ba baga kusubuti samul. Wapulusa Jesu fale minile alipulusa alichezi kiti ba na ba. Ubelo kuna ufela Jesu Kristi akuta la pekere kaha kabo parabalo fasi. Okupati na kusubiri lijole mata lantati mgalu mayo halerela. Amen.
0: Amen. Mrena Masisi. Rana Murima Matriso, Le Canyalo Hotso, Awitika, Velekao, who gets over to a common among me for one of our Huareka Sitana. Nova Sotoka Carriage.
1: Yale, one that
0: Amen.